متابعي كوزمو بالعربي، أرحب بكم مجدداً على موجات إذاعتنا، وأنا معكم داريا فارمان. نستكمل اليوم الجزء الثاني من موضوعنا، ولنعرف لماذا النساء العربيات السوريات تفوقنا في سوق العمل في ألمانيا على النساء الأوكرانيات، ولنرى ما هي هندسة الاستبدال حيث تعمل ألمانيا على خطط معينة. تعالوا واسمعوا معنا.

0: متابعينا، نتابع الآن معكم الجزء الثاني من موضوعنا أنا والزميلة سهى داي.
1: برأيي أول شيء نحن ما ننسى أنه صلنا 10 سنين بالبلد، الأفريج تبع السوريين صلنا تقريباً 10 سنين من 2015، الأوكرانيين أجوا تقريباً بال 2022، فالزمن هذا يعني بيتكفل بأنه يكون عنا اندماج أقوى. ثانياً لا ننسى أنه السوريين ما عندهم كل هالأنتاشتوتسونج اللي حصلوا عليه الأوكرانيا، كنا نحكي بالعامية بين بعضنا بالشارع أنه هن لاجئين نخب أول ونحن لاجئين نخب ثاني،
2: حماية فورية
1: exactly، ما عدا الميزات اللي ما بدنا نضيع وقتنا هلا نحكي فيها، مثل من قصص القطارات لقصص البيوت لقصص الاوتيلات اللي اعطوني اياها. فيعني الضغط الاقتصادي على السوريين كان، على اللاجئ السوري كان اعلى بكتير من اللاجئ الاوكراني، بلس انه عم ببعثوا في بعض الشباب اضطروا انه يطلعوا فيز عمل وكانوا عم ببعثوا لاهاليهم، فلذلك عم برقدوا الشباب لحتى يشتغلوا ويبعثوا للاهل. ثالثاً الأوكرانيات اللي أجوا لهون معروف إنه ما بيجيبوا هالكمية من الأولاد الكبيرة مثل الألمان، يعني بيجيبوا واحد أو اثنين وغالباً كانوا عم بيجوا بولد واحد، فعنده يعني صعوبة شوي إنه تقدر تحط الولد بمحل وتروح تشتغل، بينما العائلات الألمان السورية نسبياً عم بتعاونوا شوي مع بعضهم بحكم إنه إما زوجها شوي عم بيشيل، يعني الأم العين أرتيان دموتا في عليها حقيقة ضغط أكبر. ورابع شغلة والمهمة هون مشارك يعني مفارقة حلوة، إنه مشاركة السوريات بالعمل كانت تقريبا 14% بسوريا كانت النساء تقريبا تشتغل 14%، لكن بألمانيا كثير من السوريين شافوا بصراحة فرصة عمرهم السوريات، إنه فرصة للتعلم، في كثير منهم ما كانوا دارسين جامعة أو أوس بيلدونج وهي أول مرة بحياتهم بيشتغلوا، فهي كانت فرصة عمرهم. الهجرة أكيد تعبتهم وعملتهم مشاكل اقتصادية كبيرة، فهذا كان دافع ومحرك منقدر نقول عليه إيجابي، ومنقدر نقول أحياناً للأسف أنه في بعض العيال انكسرت أو في بعض النساء دخلت بدوامة مرعبة صارت هي المعيلة للعيلة.
2: تماماً هذا اللي عم نشوفه، أنه بالفعل حتى اللي أجوا من اللاجئين بآخر 10 سنين نسبة كبيرة منهم اشتغلوا نساء مبسوطين لأنه دخلوا بسوق العمل، عم بيحسوا بقيمتهم بألمانيا مو مثل ما لما كانوا بسوريا أو حتى بأفغانستان أو بدول أخرى هربوا منها بسبب الوضع المعيشي أو الحرب اللي صارت فيها. حتى في كتير ناس يمكن ما بعرف إذا عم تقري على الجروبات بتشوفي أنه مثلا مرة صارت عم تشتغل وأمنت حياتها ودرست وجابت سيارة ووظيفة وراتب ثابت، جوزها عم بيقول لها لا ده نرجع هلا على سوريا بعد ما على اساس استقر الوضع. لكن هي القصه تعمل للمراه عن جد خوف، لانه معقوله رح ترجع تقعد بسوريا المدمره ما فيها لا بنيه تحتيه لا كهرباء لا مي، تترك كل هذا الاستقرار لحتى ترجع كمان من اول وجديد تبلش. فهذا الشيء عم بيخلي المراه العامله ان كان السوريه ولا غيرها بعد ما بذلت هذا الجهد تخاف على هذا هي الثروة المنة مادية، هي ثروة معنوية لنفسها، بنت لنفسها شخصية قوية واستقرار ما بدها تتخلى عنه. فهون المرأة بألمانيا إن كانت سورية أو غيرها بتشوفي أنه عن جد تعبت على حالها مو مثل النساء الأخريات، يعني أثبتت نفسها.
1: المرأة هون عن جد تحسنت بفارق كتير كبير عن المرأة اللي ضلت بسوريا. ما رح نقول طبعا كل مجتمع له ظروفه، ولكن الفرق واضح. لذلك أحيانا وقت اللي بكون عم بحكي مع الناس اللي بسوريا بيطلعوا فقط على مشكلة المي والكهرباء عنا، بيقولون أنه الحمد لله أنتم ما عانيتوا مثلنا على المي والكهرباء، هن فعليا ما بيشوفوا جوانب التانية اللي ما فينا نوصفها، يعني جوانب إلى أبعاد مرعبة، التنمر بالشغل، الستريس اللي طول الوقت السيدات عم بيعانوا منه، المسافات، المشاكل، الخصام مع الزوج، التحديات اليومية بالحياة، تنمر ضد لغتك، يعني ما رح ندخل بقصص كتيرة، ولكن فعلا المرأة هون اللي عانته ما ممكن أي مرأة بسوريا تتخيله، هونيك عندهم غير أنواع من المعاناة ما بننكرها. فلذلك يعني ما فينا نقول إنه فيها كل العالم انظلمت بطريقتها.
2: مش بس هيك، بتحسي أنه عن جد المرأة وقت اللي بيقولوا لها هذا الخوف يعني بترجموه بشكل مباشر أنه رح ترجع على سوريا، بتحسيها كأني عن جد رح ترجع تقعد بيت حماها تحت رحمة حماتها وتحت طائلة هذا الثقل الموروث عنا ببلادنا هنيك، هي فعليا تحررت بشكل اقتصادي واجتماعي بألمانيا. فصعب كتير عن جد لما بيقولوا لهم انه رح يجي حدا يستبدلكم وياخذ محلكم، وخصوصا لما بنكون واقعيين وبنطلع نحن الهنود اللي اجوا لهون كلهم شباب ما
1: مظبوط
2: عندهم حتى اولاد، يعني جابوا يد عاملة يعني تتراوح اعمارهم بين 20 يعني ماكسيمال 40، ما في حدا عنده عائلة.
1: لا تنسي انه هن معودين كثير الهنود على الخدمه وعلى العمل اكثر مننا. يعني الست اللي كانت
2: للنحل،
1: قاعده
2: ما
1: عمر
2: كل
1: ايه مثل
2: النحل
1: النحل، هن معودين على ليفل اقل مننا بكثير. يعني شو ما كانت السورية عندها نوع من هي الكرامه، عندها عزه النفس، عندها، ففي بعض المهن للاسف عم تتعثر فيها هي لتقدر تقبل انه هي تتعذب كل هالقد، بينما الهندي هون رغم كل الصعوبات راح يشوفها جنة بالنسبة له. نحن طبعا منا ما عم نعاني، ما عم نعمل تنمر ضد الهنود، لأني فعلا في عندهم طبقات كثير منيحة، ولكن يعني معروف انه اغلب الهنود بيعيشوا بمجتمعات كثير فقيرة، فشو ما تقدم لهم هون راح يشوفوه جنة. ففرق المستوى عم بيخلي الهندي انه يقبل بأي شغل، والمرأة السورية مهما ضحت ومهما تنازلت عن كرامتها احيانا ما عم بتوفي الجو. يعني الفليجة ما أنا شغلة قليلة نهائياً، عم تضطر المرأة لتتعذب بشكل، أحياناً في منهم فوق 45 و50 سنة عم تشيل وتحط، طب هي عم ترجع لبيتها منهارة جسدياً، وفوق منها ما عاجبهم وهلا رح يشيلوها من شغلها، ما أنا مقبول هالحكي.
2: 100%. وهذا اللي بنشوفه نحن بالشارع بألمانيا لما بنشوف التوزيع لأماكن العمل بين الهنود السوريين مثلا والأوكران السوريين، بنشوفه نحن بالخدمات أكثر شيء بالمطاعم وما إلى ذلك، أو الخدمات اللوجستية مثل الليفرونج وهي القصص. بنشوفهم طبعا بقطاع الصحة بكثرة مثل الأطباء والفليغهايمر، بيشكلوا نسبة كتير منيحة 16% الأطباء السوريين من الأطباء الموجودين بألمانيا، بينما الأوكران امتهنوا وظائف مؤقتة وأعمال تايل سايت وتدريب مهني خفيف، يعني ما أخذوا هذه التقل بالشغل، ما منشوفهم بشكل
1: بتحسي
2: عام.
1: عينهم لسه برا، بتحسي لسه عينهم يرجعوا،
2: بدهم يرجعوا
1: انما ما فيها
2: بالنسبة
1: السوريين كان.
2: تماما. بالنسبة للهنود هن اللي دخلوا بالفعل بكل المجالات من التمريض والتكنولوجيا والمعلومات والهندسات والخدمات وحتى بالطب، بتحسيهم عن جد مثل الجوكر، بتحطيه وين ما كان وبيشتغل.
1: فعلا
2: صحيح، وبدفعوا لهم يعني المندستن لون، فأكيد إلهم رح تكون الأفضلية بمكان العمل. وما ننسى نرجع نضوي على قصة الطلبة، هذا الملف كتير مهم وهو استثمار صامت تستغله ألمانيا.
1: بالفعل، يعني هي اكبر، المانيا من اكبر وجهات الطلاب الدوليين، لانه عنا بتعرفي الجامعات بتكون رخيصه لدرجه كبيره، حتى الدكتوراه عنا تقريبا شبه مجانيه. فطلاب الهنود هن اكبر مجموعات عشرات الالاف سنويا، يعني تقريبا تصوري العدد 99 الف طالب هندي عم يدرسوا بالمانيا، وهذا رقم مانو مقبول، يعني رقم كتير كبير. هدول عم بيطلعوا على سوق العمل دارسين بالألماني، فهدول فورا عمال للمستقبل وبيشتغلوا العالية. يعني طالب اليوم هو موظف بعد 3 لـ5 سنوات دايركتلي.
2: صحيح، وهون بنوصل للسؤال اللي هيك أكتر شيء بتحسيه حساس، إنه هل بالفعل ألمانيا تمارس هندسة الاستبدال؟
1: لا نحن هيك عم نتكهن، ما في دليل واضح، هو استبدال ممنهج يعني بشكل درامي للأسف، أجاهم مثل خبطة للناس على راسهم. يعني أول خبطة للألمان اللي أجتهم بأنه جابونا نحن وجابوا الأوكران، تاني خبطة لإلنا حتى لأن صرنا نحن من أهل البلد وعم ندفع ضرائب مثلنا مثل الكل وعم ننتخب، خلص صرنا بعد 12 سنة صار أغلب العالم هنن مواطنين، فأجتنا الضربة التانية إنه الهنود هلأ أجوا. فهذا اقتصاد صار براغماتي، يعني ابدا عم بحس انه عم نمشي بطريق امريكا تماما، ما في اي نوع من بكره رح يصير مثل امريكا يو ار فايرد، ابدا بتدخل على مكتبك الصبح يو ار فايرد لاني عندك حدا تاني عم بيشتغل بنص سعرك بتقبل. وهذا الشيء ما كان بالمانيا، حقوق العمال كثير كانت مضمونه وكان في نوع من احترام الانسانيه.
2: عندهم استعداد بالشركات، وصار أكثر من حالة أنا سمعتها إنه عندهم استعداد يدفعوا لمدة سنة تعويض لكن
1: اوف
2: يخيلوكي ويحطوا محلك حدا تاني. أنا يعني قاعدة
1: اوه
2: مع ناس معينين صارت إيه تعويض سنة كاملة عم بدفعوا
1: بحسبها على اللونج تيرم،
2: إيه،
1: بحسبها بتضل موفية يعني.
2: بتضلها بتضلها إلهم أرباح. وللأسف هذا الشيء اللي عم بيصير. يعني نرجع نقول إنه المكاتب ما أنا يعني ما ضلت هذا المكان اللي بتلاقي فيه الإبداع، صارت عن جد غرف بنتظر فيها الموظف شيء مجهول. الموظف الألماني بيحس حاله إنه كأنه تعرض لخيانة من السيستم والحكومة هون، اللاجئ بيحس حاله كمان تعرض للخيانة بسبب الوعود الإنسانية اللي حصل عليها لكن ما تنفذت. بالأخير هلأ في وافد جديد عم نحكي عنه، هل ممكن يكون كمان ضحية بيجيبوه لحتى يعني يسد هاي الفجوة بلا ما يكون له أي جذور حقيقية بهاي المجتمع؟
1: شوفي بيقدروا بيعملوا هيك، وهذا الشيء اللي عم بيصير عم نشوفه قدامنا، ولكن بهالحالة الاقتصاد اللي ما بيحترم كرامة سكانه الأصليين وحتى المقيمين باسم إنه والله أنا بوفر لي هلأ أشقاد، هو اقتصاد عم ببني مثل كأني جبل من رمل. يعني هالمكاتب هي اللي هي بيوم وليلة رح تتحول لفاضية ويجيبوا لك جواتها هنود، بتعرفي على المدى القصير ممكن الواحد يحس بهالخيانة هاي، ولكن على المدى الطويل بتعرفي شو؟ يعني أنا خلص ما بشتغل أبدا من قلب رب. وكان معروف إنه صناعة ألمانيا جودتها من إصرار الألمان على إنه هو عم بيقدس، يعني كان نوع من طقوس العبادة إنه يقدس شغله. فلذلك إذا لا الألماني صار عم بيحس بالانتماء، وأنا اشتغلت منيح ولا ما اشتغلت منيح بدهم يستبدلوني، والموظف السوري عم بيحس حاله كمان بيوم وليلة بده يتقلع، بيجي الرئيس السوري بيقول له ماس نحن نرجع 80%، طب معلش انا على شو عم بشتغل وانا كل نهار على كف عفريت؟ يعني انا عم بهديكم روحي وصحتي وتعبي اولادي، عم بتاثروا باولادي وبعدين بيوم وليله بتقولوا لي يلا تشيس.
2: عن جد أنا في يعني في شغلة بدي أحكيها، يمكن المتابعين هلا بتفاجئوا من صراحتي ويمكن حتى من وقاحتي أنا صرت سميها، يمكن خيبة أمل الألمان، لأنه كانوا عن جد حاطين أملهم على اللاجئين السوريين إنه رح يعبوا هاي الفجوات ويشتغلوا. بالفعل هن رفعوا الاقتصاد بس كانت يمكن أمالهم أكبر من هيك، بينما السوري بندوق. السوري لقى 1000 طريقة وطريقة لحتى يشتغل بالأسود أو يلاقي يعني شغل تاني، يسجل التايلت سايت والشغل الباقي بياخده بالأسود. يعني أنا مبارح كان الحديث مع أحد المهندسين يقول لي ليش لحتى أدخل سوق العمل أخذ هال2500 2800 أنا مبتدئ، ولما أشتغل على الأوبا باخذ 1300 تايلت سايت وأنا عندي عيلة بيجي عليهم كيندر سوشلاغ والفونسكيلد وكل هالقصص، بياخد لجيبه فوق 3500 بالأسود، يعني بياخد فوق 4000 نيتو.
1: هاي اللوكة اللي صلنا قد ايه عم نحكي فيها، اللي ما بنفهم كيف الألمان لسه لليوم واضحة اللوكة وكل العالم عم تحكي فيها وهن ما بغيروها. طب أنا
2: ما
1: هذا
2: في
1: الشيء اللي
2: مجال،
1: بفهمه، ما نون أغبياء، ولكن تصارع هالأحزاب اللي ما عم بتوصلهم لنتيجة، بيضلوا يا حزب متطرف جدا ضد الأجانب يا حزب مع الأجانب، وشفتي حزب العمال، وهلا الحزبين الحاكمين هن العمال وتصدقوا، فيعني بتحسي هالتصادم الرهيب بيناتهم. والحزب الخضر شايفتيهم انت كمان، ما رح نحكي عليهم، هدول اكلين هم الطاقه وعم بنفجر الكوكب كله بالبومبه وبالهذا، واكلين هم هون انه اذا السياره رح يخربوا مستقبل المانيا بالسيارات، هن اكلين هم التلوث والدنيا كلها معلش تنضرب قنابل. فيعني في احيانا الديمقراطيه وقت بتكون مع ناس مانن كتير متعقلين عم تخرب الدنيا. طبعا ما عم نحكي انه ديمقراطية ما منيحة وديكتاتورية هي منيحة، ولكن عم بتعوم القضية على بير ما عم نعرف له قرار، وكل ما لألمانيا عم تنزل لتحت.
2: للأسف لأنه الحقوق الكمية مع الحقوق النوعية بالشغل وبالاقتصاد، ولذلك نحن هذا اللي عم نشوفه بنعايشه بشكل يومي. يعني عم نحكي عن أرقام نحن، والمشكلة ما أنا حتى بالأرقام بينما تكمن بالمعنى اللي بنعطيه لهي الأرقام.
1: للأسف ما عاد في جودة نهائيا، وألمانيا صارت عم تتغير اقتصاديا واجتماعيا ونفسيا بكل وضوح.
2: يا بالنهاية بنقول إنه المكاتب الصامتة اللي بلشنا فيها بودكاستنا مانا صامتة بشكل حقيقي أو ليست صامتة حقا، إنما فقط ما بتشوف وما بتلاقي الكلمات المناسبة لتشرح وتتكلم وتحكي على اللي عم بيصير. أنا بشكرك كتير سهى على هي كمان المشاركة الصادقة والوصف الدقيق لكنه مؤلم بهي الحلقة، وأكيد رح نحكي بحلقات قادمة، بلكي يكون في بصيص أمل جديد، بس اليوم نحن عم نحكي عن واقع ما بيترك لنا مجال لأنه نتأمل بتغيير جذري حاليا لهوية هي البلد اللي كانت يوما ما عن جد رمز للاستقرار.
1: للأسف آخر جملة هلأ خطرت لي، معلش بدي أقولها كمان. واحدة من الألمانيات الكبار بالعمر قالت لي: أنا كنت أفتخر طول عمري كوني ألمانية، هلأ عم بحس حالي شيم، عم بحس حالي إني أنا خجلانة بكوني ألمانية. وهذا الشيء بزعلني إلي، يعني إنه أنا كوافدة على هذا البلد عم حس إنه أهلها وناسها عم بيحسوا بالخجل. فكيف نحن بدنا نبني ونعمر ونمسك إيدكم إذا أنتم ما عم بتساعدونا فعلا إنه نكون فخورين بجنسيتنا الجديدة؟
2: أنا شخصيا فيني أقول لك ما عاد أعرف حالي شو سورية ولا شو عم بعمل هون، ولا إنه ريدة ابني ويعمل شيء وفيد هيدا البلد، وبنفس الوقت بتطلعي هيك طيب ما هي الحكومة
1: عم تغلط،
2: وأهلها
1: عم
2: شو عم
1: تغلط
2: تعمل
1: قدامنا.
2: بحق. إيه بنزعل على وضع البلد، على وضع بلدنا بعد أكتر، على وضع الناس اللي أجت أملت تستقر وما عم تلاقي الاستقرار الكامل كانوا يعني بنشدوه، لكن للأسف هذا اللي عم نحكيه ما عم نتذمر، نحن بنتأمل الأفضل، وأكيد متابعينا انتظرونا بحلقات جديدة رح نحكي عن مواضيع كمان ساخنة ومثيرة ومفيدة.
1: إلى اللقاء.
0: في كوزمو بالعربي تجدون كل ما يهمكم عن ألمانيا وخارجها، ابقوا معنا.

في نهاية الحلقة أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بالاستماع إلى مواضيعنا. كنت معكم أنا داريا فارمان، أترككم الآن بخير وسلامة، لنلتقي بكم يومياً في تمام الساعة 10:30 ليلاً. تصبحون على خير.